قال له كم مره جواريوكم نانو نورجو لين اكو بني دونيو كو يور لونيا دي لونيا ياكم دون هي يين ويغا غيرا ماري كون نون شانت دي لين فيديو كاتشاند بي ما دوغ تك تك موين وينا واتش دي فما انتو جن مي تيم دونيو يور لونيا باس بيك ويغا مي شاندا بورا لا تشرا يو او دو ويك نو انا بيت منو تي بالانس اوكي شاندا نيم يور شيت بوري دي ستار اريو ادك ابورو ستار اها اتشيل ستار اريو نوت Ash, West Nile, as we're doing all. Kwa Wunlen, very lucky day.